0: ما سكن اي انتي وزلا وانا اي كان اي بيزوك بو نسا ما بان سنة ما خايا منين منين
1: عجيني بو
0: ما سكن اي انتي وزلا وانا اي كان
1: اي